الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة.

وسائل السلامة من أهم الأمور اللي لازم تتواجد بكل المكانات، سواء كانت الدوائر، المؤسسات، الوزارات والمدارس، وطبعاً حتى بالبيوت. فهذه الوسائل هي معدات الإسعافات الأولية اللي بيها من الأمور الضرورية اللي تعالج بيها مبدئياً إلى أن توصل الناس المختصة، بالإضافة لنظام إنذار حريق حتى ينبه الناس في حال أكو حالة طوارئ، غير معدات الحماية الشخصية مثل القفازات، الخوذات للأنشطة اللي يحتاجوها داخل المدارس أو غيرها من المكانات اللي يحتاجوها خلال العمل.

0: is a major cinephile.
1: You complete me.
2: Yeah. أغلبنا يخلص يومه وهو يحس بالتعب، مو من الشغل، لا، من كثرة التفكير ومن الضغوطات. فانتبه واعتني بحالتك النفسية، لأن هذا يساعدك تتعامل ويا الحياة بشكل أفضل. فلا تهمل مشاعرك وأخذ وقت لنفسك واستمع للي يحتاج عقلك وجسمك. اهتمامك براحة بالك هي بداية ليوم أكثر توازن.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل الأشياء اللي تتمناها ممكن تحصل عليها، فهواية نحزن على فرصة ضاعت أو طريق ما كملناه أو حلم تأخر، ومرور الوقت نكتشف أنه اللي خسرناه هو بالحقيقة حماية لنا وممكن يفتح لنا باب أحسن من اللي تمنينا. لذلك لا تخلي اللي فاتك يحجب عنك الأشياء الحلوة اللي تنتظرك، فهذه الحياة ما تأخذ منك شيء إلا تعوضك بشيء أحسن.

روميو وجولييتا قصة عاشت أكثر من 4 قرون وما زال جودة بقلوب تخفق كل ما سعت بها. آخر القرن 16 تحديداً بين عام 1594 و1596 كتب الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير مسرحية الخالدة روميو وجولييتا اللي صارت قصة حب بداخل المسرح العالمي. أحداث الدور عن بين جمعهم الحب، لكن كل واحد منهم ينتلي عائلة تصل بينهم عداء وبين راع والكراهية. اختار الاثنين أنه يتمسكون بمشاعرهم، فتحول القصة إلى رمز للحب اللي بدأ الانقسام والتضحية في من نحب. بالمناسبة ما بقت القصة حبيسة صفحات المسرح، لكن ألهمت مئات الأعمال الفنية، تحولت الأفلام وأوبرات وباليه ومسرحيات بلغة ثقافات مختلفة، وما زال يومنا هذا تعرض على مسرح العالم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

لكل داء دواء، أكيد هذه حكمة، وفعلا الدواء وجد حتى يعالج أي مرض موجود، بس هذا الدواء ما يناسب كل الأشخاص. الأعراض المتشابهة ممكن تكون أسبابها مختلفة، واللي نفع غيرك مستحيل ينفعك. لهذا استشر الطبيب أو الصيدلي قبل ما تأخذ أي دواء، خاصة المضادات الحيوية والأدوية المزمنة، وتذكر أن الدواء الصحيح يحتاج للتشخيص الصحيح.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

عبر أثير رأيو أي بي أف أم 101.5 رح ناخدكم برحلة قصيرة إلى شمال شرقي العاصمة بغداد ضمن محافظة ديالى، والمدينة عراقية تعتبر امتداد لحضارة أشنون القديمة من العهد الآموري البابلي. هذه المدينة هي مدينة بهرز اللي تتميز بمعالمها الطبيعية وآثارها، ويسموها بستان العراق لكثرة مزارعها وبساتينها. تأسست بداية القرن السادس الميلادي، وبعض الروايات تقول إنه هي أقدم من هذا.

المشاعر من أحلى الأشياء اللي موجودة بداخلنا، بس طريقة التعامل وياها تختلف من شخص الثاني. فلما تحارب مشاعرك أو تغذيها بتفكير مستمر، راح يبقى جهازك العصبي بحالة استنفار، وهذه المشاعر راح تكون أقوى وأطول مما هو عليه في الواقع. أما لما تلاحظها بهدوء وتسميها بدون ما تحكم عليها، راح يبدي دماغك ينظمها تلقائياً، وغالباً راح تخف الحدة عندها خلال دقائق. يعني الانفعال ممكن يحركها ويضخمها إليك، أما الهدوء فراح يخليك تسيطر على كل المشاعر.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: Wait, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just me.

القصة أو الأغنية ممكن نحفظها أكثر من المعلومات، وهذا الموضوع نتداوله جيل بعد جيل. فممكن تحفظ أغنية أو تحفظ القصة بكل تفاصيلها، بس ممكن صعب عليك تتذكر المعلومات اللي قرأتها بكتابة. السبب أنه الدماغ ما يتعامل ويا القصة ككلمات وبس، هو يربطها بالمشاعر والصور والأصوات، لذلك تبقى بالذاكرة لفترة أطول، مثلها مثل الأغنية اللي ممكن تعتمد أيضا على اللحن، وبالتالي تخلي الأشياء توصل لك بطريقة أقرب وأسهل للتذكر. فأحيانا قصة قصيرة أو لحن بسيط يترك أثر أكبر بصفحات طويلة من المعلومات اللي موجودة بدماغك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الرياضة من الأمور اللي يوصون بها دائماً حتى نحافظ على لياقتنا وعلى وزننا، بس الأكثر من هذا أنه إذا مارستها بانتظام راح تساعدك أنه تقلل شعورك بالتوتر، لأن تأثر مباشرة على بيولوجيا الجسم مو بس على الحالة النفسية. وبظل الضغوط اليومية اللي إحنا نعيشها هنا بالعراق، فالرياضة راح تكون خيار بسيط لكن فعال تدعم التوازن الجسدي والنفسي وعلى المدى الطويل.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الأشياء ما نعرفها إلا نفقدها، ممكن هذا نسمعه بس راح نحس بيه لما نجربه. يعني راتب الأب مجرد رقم، إلى أن تكبر وتفهم كم شخص كان يعيش من هذا الراتب. اتصال الأم المتكرر ممكن يسبب إزعاج، بس يجي يوم وراح تتمنى تسمع صوت هذا الهاتف. الجلوس ويا العائلة ممكن يسبب لك إزعاج في يوم من الأيام، بس ترجع تتمنى هذه اللمة مرة ثانية لما تفقدها. فهذه الأشياء ممكن تفهمها متأخر، بس بالطبيعي هي من النعم اللي ممكن تحمد الله عليها وهي بين يديك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حجرة، ورقة، مقص، واحدة من الألعاب اللي هواي ناس تلعبها وحلوة ومسلية. نفس الوقت هي بسيطة وتعتمد على الرموز الثلاثة اللي ذكرناها، بس تعرف أنه أصولها ترجع للصين القديمة قبل أكثر من 2000 سنة، وانتقلت لليابان وتطورت إلى شكلها المعروف اليوم قبل ما تنتشر حول العالم. ورغم بساطتها بقت هذه اللعبة ممتعة وتستخدم للتحدي وحتى باتخاذ القرارات بسرعة.

الطائر الطنان هو الطائر الوحيد اللي يقدر يطير للخلف، وطبعاً يرجع هذا لسرعة رفرفة جناحيه اللي توصل لي عشرات المرات بالثانية الوحدة، بالإضافة لمرونة مفاصل الجناح، وهذا اللي يمنحه قدرة استثنائية أنه يحلق بكل الاتجاهات وللأمام وللخلف، وحتى أنه هو ممكن يثبت بمكانه وهو يمتص رحيق الأزهار. ورغم صغر حجم هذا الطائر، لكن يعتبر واحد من أكثر الطيور مهارة بالطيران، وهذا يؤكد أنه التميز ما يرتبط بحجم بل بالقدرة أو بالإبداع.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا. أيو أي بي أف أم 101.5.

إذا الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذه العبارة هواية ترددت علينا، والدراسات العلمية مؤخراً أثبتت أنه اللي يسكت سكوت تام ساعتين يومياً راح ينطي لدماغه راحة، وغير هذا يحفز خلايا عصبية جديدة بمنطقة الحصين اللي ترتبط بالذاكرة والتعلم، وبالتالي يعيد تجديد الدماغ بعالم يحيط به الضوضاء بكل مكان. وغير هذا راح يقلل من مستويات هرمونات التوتر.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

جمال الحوار ما يكون دائما أنه تثبت أنك على حق. الجمال بالحفاظ على الاحترام حتى لو اختلفتوا بالآراء. فكل إنسان إلى تجاربه وأفكاره وطريقته برؤية الأمور. حاول تستمع لوجهة النظر الأخرى، ناقش الفكرة بدون ما تهاجم، واستخدم كلمات هادئة. هذا يفتح لك باب التفاهم بدل أنه تغلقه. العلاقات القوية ما تنبني على الاتفاق الدائم، تنبني على القدرة على الاختلاف وباحترام.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

زقورة أور. الزقورة معابد هرمية متدرجة انبلت ببلاد ما بين النهرين القديمة، وتعتبر زقورة أور واحدة من الزقورات اللي حافظوا عليها بشكل جيد، واللي بناها الملك أورنامو بالقرن 21 قبل الميلاد. طبعاً بالجزء العلوي من الزقورة أكو معبد مكرس لتكريم نانا، واللي كان راعي مدينة أور، وهي موجودة بجنوب العراق.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: فيه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

قبل ما تشغل سيارتك اتأكد إنه مقعدك يمنحك الرؤية الواضحة للطريق ويسمح لك تتحكم بالسيارة وبالدواسات براحة وبدون إجهاد، لأن الوضعية الصحيحة ما توفر لك الراحة وبس، هي تساعدك إنه تقود بأمان. فالقيادة الآمنة تبدي بالجلوس الصحيح، ولا تنسى تضبط الموجة على 101.5 AUIB FM.